0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في إمارة الشارقة دلوقتي 31 درجة مئوية، أما عن نسبة الرطوبة فيها 78%.
0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة وأبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: فقرة بتصير أو ما بتصير النهاردة، سألناك هل بتحصل معاك ولا ما بتحصلش، يبقى في مكان عامل سيل كبير مثلا على معظم الحاجات الموجودة. تدخل المحل وتدخل المول والحاجة اللي تعجبك تحديدا تلاقي ما فيش عليها سيل. فسألنا الـ AI عن المحلات اللي بتختار أصلا إن هي تعمل التخفيضات، بتختار البضائع أو المنتجات اللي تعمل عليها السيل بناء على إيه؟
0: نحن والـ AI
1: قالك إيه بقى؟ قالك بحسب الدراسات ففي أربع أسباب أو أربع دوافع بتقوم عليهم المحلات أو الأماكن اللي بتبيع المنتجات على أساس اختيار مين فيهم أو إيه فيهم هيتعمل عليه سيل أو تنزيل. قالك واحد، تصفية المخزون والحاجات اللي خلاص قربت تبوظ أو قربت يعني اقتربت على التلف، فدي بياخدوها بيعملوا عليها سيل. حاجة تانية قالك علشان يحفزوا المبيعات وكمان يجذبوا الزبائن، يجيبوا زبائن كتير يعني، فبيحطوا مجموعة من المنتجات الجديدة ضمن الحاجات اللي عليها تخفيضات. فأنت تروح على السكشن اللي المفروض إن هو معمول فيه سيل، تبص على الحاجات تعجبك حاجة واحدة تلاقي إن الحاجة دي ما فيش عليها تخفيض. قالك كمان مواكبة المناسبات، إن هما بيحاولوا يشاركوا في مواسم التنزيلات العالمية زي مثلا بلاك فرايداي والحاجات دي اللي هي الأعياد، الجمعة الأعياد والجمعة البيضاء، علشان يلبوا الطلب المرتفع. قالك كمان بيعملوا تنزيلات على الحاجات اللي نزلوها حتى لو جديدة. في حاجات أوقات تلاقي محلات كده عاملين أوفر على حاجة مثلا أنت لسه شايفها من شهر وكان سعرها كبير، بس الحاجة دي ما عجبتش الناس أو ما كانش فيه عليها إقبال كافي، فخدوها على طول عملوا عليها تنزيل. أنت الحاجة اللي تعجبك ما فيش عليها تنزيلات. ويعني برافو لكل الناس اللي بعتت لي على 7-0-8 ما بتصير، بحاول أكلمكم. وكمان يا محمد عبد الله بحاول أكلمك، ومريم بحاول أكلمك برضو. يا محمد صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
1: صباح الفل، أخبارك إيه يا محمد؟
2: والله الحمد لله في نعمة. الحمد لله
1: الحمد لله. قولي قبل أغنية فيروز بتحصل معاك ولا ما بتحصلش؟
2: لا كتير، بس الأماكن المحترمة بتبقى حتى يعني ده مش في السيل يعني.
1: ما بتبقاش حطهم يعني ضمن السكشن اللي فيه سيل يعني؟
2: لا، هو بيبقوا حاطين نوت فوق الحاجة ان دي مش في السيل يعني، كل حاجة في السيل بس دي مش في السيل يعني. بس الواحد يعني كبر من الدرجة اللي معاكش، انت بتتحرجي صح اول ما تدافع على الكاونتر
1: خلاص باخد اشتريها خلاص بضطر اشتري.
2: بطلنا نتحرج.
1: والله برافو عليك. طب ما بتشتريهاش خلاص، بتسيبها؟
2: لا بقى بسيبها.
1: سقفة وفخر كبير يا محمد، رفع راسنا في المولات يا محمد. عايز تسمع ايه يا محمد؟ قولي
2: فيروز يا رايحة كفر حالة.
1: يلا بينا نسمعها حالا علشان خاطرك يا محمد، نورتني صباح الجميع.
2: شكرا شكرا.
1: باي باي، مع السلامة. يلا انت كمان قولي على 7-0-8 والبنات فين؟ البنات فين؟ يلا قولولي بتحصل معاكم ولا ما بتحصلش حاجة تعجبك في مكان عامل سيل وإذبك تفاجأ ان الحاجة اللي عجبتك فيش عليها سيل. وعلشان خاطر محمد يا رايحك فرحانة،